لولا كما كل خط شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنال يمو يرلو لو جيكي

مرجان خالد مضيع ابنك بيا بابا ميدا لكم قلتش جل جوبنا وما قالوا دارت ابنا بيا جاي مركز جنب خالد مضيع

موجود مريم بابا كرجي محمدو سيسا مريكتا مريم بابا كرجي موجود كنتم فال أغالي جي مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا

خور مرق مجاب مجتاو الباخي موتاو برم جاو برم جاو مودر مزابا جاو مزابا جاو مودر ياسن مزابا شرب مالك مزابا ياسن مزابا تالو خيفات مبوج جنبت مبوج أكفاتي مبتن دم بوج

القرنة فان القرنة جاي حدسة طايا بندن بندن يا قدسة بندن قدسة فال يا إما زب من يوبون جور ميامو أي طور وانغن جور أغرق قدسة ما يلين دجال ما سب من چنچور أيوا إما موائل طور ما انغن جور Neex daam gu ne sina daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne